تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: السؤال.
1: شوفي هي أول ما نزلت يعني منفعة الأطفال وكبار السن وشفت قرار غريب جدا استغربت فيه يعني. بأمانة استغربت فيه إنه ما شفت لسيها. أولا لم تكن هناك مطالبات مجتمعية في مسألة منفعة كبار السن ولا منفعة الأطفال. فجأة جماعة اجتمعوا جزاهم الله خير قرر أن يعطوه. اللي شدني أكثر واللي استفزني في موضوع المنفعة هي منفعة كبار السن لأنها نزلت بدون أولا ضوابط وبدون مطلب في الفترة هذيك إذا تتذكرين معي يعني لما نزلت كان هناك مطالبات شديدة فيما يتعلق بالباحثين عن عمل أو المسرحين. بدل أن نوجه هذا الدخل لمن هو بحاجة لها أكثر، الجميع بحاجة. نحن أنا لا أنكر أولا أنه عشان ما حد بس يزايد في مسألة أنه تقول إن أنا عندي 1400 ولا 1500 ولا 1600 يعني المية بتضيف لي، صحيح بتضيف، هي تضيف لكل واحد يعني، لكن الحاجة الأولى في المنافع الاجتماعية أن تذهب لذوي الحاجة. على حسب اللي عندي أنا شفت إنه هذا الأولى فيها من شخص ما طالب فيها أصلاً.
0: هي بس أنت طالبت يعني بإلغاء المنفعة.
1: أنا طالبت أصلاً إنه خطأ إنه توجه، خطأ إنك توجه لحد ما طالب فيه. أنا كانت الفكرة أصلاً إنه قليلة 10 ريال يعني وهي لا تكفي لسد حاجات الأسر، وهي في الواقع يعني لا يمكن أن يقاس لها أثر حقيقي في يعني تغيير حياة مواطن. 10 ريال شهريا تكلم عن 120 ريال بالسنة. لا أنكر أنه في ناس بيستفيدوا منها وفعلا تساعدهم، لكن أنا أقول لا تغير من واقع، هذا هو الفرق. اللي استفزني فعلا أنه في أولويات.
0: فأنت مصر يعني على موضوع
1: طبعاً
0: كفكرة.
1: أنا أرى أنه هناك من هو أكثر حاجة، فإما أن يعم الخير وهذا مطلب أنه يوصل للكبير والصغير وكبير السن والباحث عن عمل واللي جالسة في بيتها أيضا
0: ربات
1: البيوت. لكن إذا كنا أمام تقنين وأمام يعني أولويات، فالأولوية

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

أف أم يوميا الخامسة صباحا.

0: مجيد.
1: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.